0: علي أمير علي زقود، ركان أحمد هشام أبو دلال، حمادة جهاد حمادة البكري، مسك عمر كمال أبو رحمة، كندا عدل نبيل القشاوي، إلياس هاني محمد أبو جلحوم، عبد العزيز هتم جبر الرأي، أحمد عز الدين محمد الزناتي، يحيى إيمان محمد أبو غاي محمد، سالي رمز محمد أبو محمد إبراهيم،
1: محمد أبو جواد حسني موسى، يوسف، ماريا أيمن سمير موسى،
0: زينب فخري،
1: محمد إسا محمود،
0: محمد وسيم سمير
1: رزاق، زيد العابدين،
0: محمد
1: سمير حجازي،
0: أبو بدر،
1: طيب إيمان نعيم حجازي،
0: صلاح
1: صالح.
0: Yeah.

0: بدو كانوا خير في الخضر انت تكون الحضر بين جموح الخيام بين الدواب الجاهز المالز والتماك السهيل من عمر راسي وقاسي راسخ رسوخ الجبال لحظة دوارة فوارة بين الشروق والزوال خلصت نفسي منها بالعافية من مدها الهادر ومزرعة الغادر رجعت تاني لمكاني رجعت تاني لأماني للتبات والممات فوق المنصة العالية ككتلة التمثال.
1: روحا من الماء في جسم من السفر مؤلف بلطيف الحسن والنظر مستعبر لم يعد عن طرفي سكن ولم يبت من ذوي ضغن على حذري له على الظهر أشفان محجرة ومقلة دمعها جار على قدري تنشان له حركات في أسافله كأنها حركات الماء في الشجر في أعاليها حسبان مفصلة للناظرين يا الناظرين للناظرين بلا دم ولا فكرية إذا بكى دار في أحشائه

خافي المسير وإن لم يبكي لم يدر. مترجم من مواقيت يخبرنا عنها فيوجد فيها صادق الخبر. تقطع به الخمس في وقت المشروب وإن غطى على الشمس ستر الغيم والمطر.

سهرت لأسباب تؤرقني، عرفت مقدار ما أبقى من السهر، محدد كل الميقات تخيله. ذو التخير للأسفار والحضر، ومخرج لك بالأجزاء ألطفها من النهار ومن قوس الليل في السحر، نتيجة العلم والتفكير صورتها. يا حبذا بدع الأفكار في السور.

مسامير على طرف الأصابع، طابة قماش بالتم، صريخ ساكت وسند صاخب، واقع أضرب من كوبيس الطفولة. الصبح للقهوة والتأمل، ومية وخمسة عشر كيلومتر صوب الجنوب. الصبح للصلاة والتخطيط. طمني أصحابك بالبعيدة وبالغربة إنه بعدك موجودة، عم تهتمي بالجنينة لأصابيعك نهارو. ولا نبض بلا أرض، ما في بيت بلا نفس، ما في ضحية بلا مجرم، بلا مستعمر ما في قفص. وعد حياة أفضل ببلاد الحضارة، مرتاحين لولا شرش السخرية. عم بمزح بالتعليق الكئيب اللي قلته. إدراك النفس مثل الزيتونة، لازم تنشف لدرجة العطش قبل ما تصقيها. صفي المي تحت زروعها قبل ما تكبر وتعطي. ولا نبض بلا أرض، ما في بيت بلا نفس، ما في ضحية بلا مجرم، بلا مستعمر ما في قفص. شعشعت عتمة والشمس مطفية، واقع أضرب من كوبيس الطفولة.